0: Мариша, там завтра.
1: А нужно ли куда я вас сейчас?
2: Куда я вас сейчас отвечу?
0: А я кто?
3: Сальма. هذا اللي فينا بغيت هذا الحجر قاص عرفتي شنو هو داك الكيلس
0: هذاك اللي كاين اللي كيلس ليا
3: داك لا هذا الكيلس
4: هذا الشيء اللي دار في الفيديو صافي شتا تبغى تسيتها

كان يمكن في قديم الزمان، كان الخير في كل مكان، كانت الريشة تقهر الميزان، وكان اللعمة يتخطى الصوار والحيطان، وكان الشيخ يقطع الودان، والعرسة كانت تغدي القبيلة وتزيد حتى الجيران. كان وكان حتى كان في واحد زمان. كانت واحد البنت سميتها لالا غنو، كانت بوحدها عند والدها، وبنت مفششة ما تعلمت حداقة ما تعلمت شقة. والناس زمان البنت خاصها تكون حادقة وكتعرف تشقى، باش ملي يجي الراجل اللي تزوج بها يلقاها واجدة. ايوا هاد البنت ما كان فيها حتى شرط من هاد الشروط، وباها كان معروف وكانت عنده الهيبة ديالو في القبيلة. ولالا غنو خرجت ليه من الجنب، وحيت باها معروف بالحكمة والمعرفة، واحد من الناس المعروفين في القبيلة قال غادي نتزوج بنت فلان، ومشى خطبها. الأم كتمت السر ديال البنت أنها شوية هبيلة، وعرفتوا الناس زمان الرجال ما كيعرفوش كل شي على عيالاتهم وبناتهم. المهم نقولوا بحال إلا بغاو يتهنوا منها وزوجها لداك السيد مسكين. ملي ضرب الكحل في البيض عاد هو اكتشف انه المرأة باش تزوج ماشي هي اللي كان كيتمنى، ومرأة ديال الزمان. النهار الاول قال لها وجدي لينا الفطور، جا لقاها كتلعب بالتراب، قال لها اش كتديري؟ قالت ليه كان عجن، شاف فيها وخرج وخلاها. إوا دازت ليام وكان العيد، وهو يلقاها كتحني في الصالون ديال الضياف، قال ليها اش كديري؟ قالت ليه نعم سيدي انا لالا غنو كنحني في الصالون. قال ليها علاه الحنه كتكون في الصالون؟ اضرب فيها وزاد ما عجبو حال، وهي ما كاينه في هاد العالم. النهار التالي كان عاشوراء، وسمعت البنات كيلعبوا ويضربوا بالتعارج ويترددوا مع بعضياتهم.

ونسات أنها مزوجة ومرات الراجل، ومن اللي سمعتهم يغنيو هذا عيشور ما يحكم الرجال. لا لا لا،

هي تعيط ليه. أمو الحمار أمو الحمار، تسنى تسنى، رهانة للا غنو مرات الفقيه الفلان الفلاني، غير صبر عليا وتسنى. هو غير سمعها مرات الفقيه المعروف في القبيلة، جاته مزازينة كي يعطيها تعريجة تضرب فيها شوية وتهرسها، وتشد تعريجة أخرى تضرب فيها شوية وتهرسها، والدراري تابعينها. والعيالات يطلوا من الشراجم مرات فلان اش من فضيحة دايرة في راسها. ايوا مشى الرقاص كيجري عند راجلها يقول لي على مراته الهبيلة اش دايرة وسط القبيلة. جا كيجري مسكين خلص المول الحمار الخطية وشدها ودها للدار، شاف فيها وقال لها بلاني بك سيد ربي، وطلع ليه الدم. وهو يخرج قالت ليه فين غادي يا سيدي، قال لها غادي للحبس المنسي اللي ما فيه لا دفة ولا كرسي. غضب وضرب بالدار ومشى. وهو غادي واحد الساعة تلفت لقاها تبعاه وهزت دفة وكرسي، قال لها مالكي تبعاني واشنو هاد الشي تاني. قالت ليه نعم سيدي قلتي غادي للحبس المنسي اللي ما فيه دفة ولا كرسي. ايوا قلت نتبعك بالدفة والكرسي. ايه شاف فيها وقال لها اش غادي نقول لك، انتي زماني اللي كتب علي الله، ندير كي الرجال الحرار ونصبر عليك ونسترك. وداها رجعها للدار. ايوا هادشي اللي كتب عليه الله.

الحكاية سيادي ما زال فيهاش لما يتعاود. نرجعوا للا غنو، كيف عارفين هي مرة شوية هبيلة وخضرة. مرة مرة هاتا تحاول ترجع لها عقلها وتقول لها تهلاي فراجلك وديري عقلك، راه كيم رمز وجع. ولكن لا عطى الله عطى العقل والو. إيوا كيف قلنا جا عاشوراء، وهاد المناسبة البنات والعيالات كيتجمعوا ويحتفلوا به، يخرجوا يشريوا التكاشط والتفاصيل الجداد، وينقشوا بالحنة ويقادوا القريشلات، ويدوقوا الجيران والعائلة بعد ما كيخلطوهم بالفاكهة ويغنيوا

المهم مهجت هعرضة ديال الجديدة. إيوا فكرت تديها معاها، قالت في خاطرها خاص لالا غنو تمشي معايا وتولف على العيالات وعلى حديثهم وتعلم شوية، الله تدير عقلها وتثبت. المناسبة ديال واحد السيدة تعطلوا عليها الوليدات. إيوا بلاتي نقول لكم أشنو هي الجديدة والتقاليد ديالنا العيالات ونستفدوا من هاد الحكاية. ميت جديدة وجديدة. كان سيادي في عاشورة واحد المهمة ديال الأم اللي بنتها ما ولداتش ومازال ما فرحت بوليدات، كتسنى عاشورة حتى تجي، والمهمة الأولى كتبدأ توصل عيالات ديال العائلة والحباب والصحاب باش يجمعوا لها جديدة. كل واحد وعلى حسب شحال بقى ليه ديال الجديد من عيد الكبير وعلى حسب الكرم ديالو حتى هو، خاص العدد يوصل 101 جديدة. المهمة ماشي سهلة، العدد كبير. أرى للمهمة الثانية ديال الجديدة، خاص المرأة اللي غادي يفرحوا بها ما تكونش كلات ولا شربات من عند الناس اللي يعطيوها الجديد، شرط واش من شرط، ولكن العيالات كاي قدوا عليه تبارك الله.

من بعد ما يتجمع الجديد بسلامة كتجي الميمة ديالها وتغسلو مزيان وترقدو وتفور عليه كسكسو وتعرض على الناس اللي عاونوها في الجميع ديالو وتخلي حق بنتها بوحدو فيه المساخن وحويجات اخرى خاصة للمرأة باش تخرج تولد وربي يجيب التيسير وتكون ليلة ليلة الشفا قريبة ماشي بعيدة ورزقها الله بالدرية الصالحة. ايوا هذا ما كان نرجعوا للا غنو. ايوا مشات للا غنو مع امها وهي تشوف العيالات وتسمع هضرتهم ما فهمت منهم والو وغير تعيب في هادي وتضحك على الاخرى. امها تقول لها ويلي ديري عقلك وحشمي راكي مرا مزوجه زعما اش هاد الحمقه اللي جبت معايا حسن عوان راجلك مسكين. واحد الساعة مشات للكوزينة معها هي فضولية وخفيفة ما تعرف تجلس وتسمع وتفهم المناسبة والو مسكينة خضرة وهبيلة. شنو قال لها راسها تهز الكسكس وتزيد الملحة في المرقة ديال الكسكسو هي كل شي عندها غير الضحك اللي الناس دايرين فيه الجديدة. ومن الزهر شافتها واحد المرأة وقالت لها عندك راه الملحة اش تاكل الطياب والفضول. ايوا خصمات عليها امها سمعاتها كتغوت مع المراه حشمات وقالت لها خرجي الفضيحه اشهد الحاله. قالت لها كيفاش راجلك صابر عليك هاد المده كلها. ومشات امها عند راجلها باش تهضر معاه وتشوف اش تحت من راسه وكيفاش صابر لهاد الهبيله. ايوا مشات وسولاته واللي ما كانتش تعرف ان رجلها داير حساب لباها وطلع ولد الناس ما بغاش يطلقها حيث رجلها كيحترم باها وعنده معزه خاصه ليه. ولكن في نفس الوقت ما قدرش يغصب حياته معاها حيث راه تزوج عليها بواحد المراه تبارك الله تقول القمر نزل انا نجلس في بلاستك اش من زين وحداقة وتاويل. ايوا امها جات عندها وهضرت معها هضره قاصحه قالت لها بصراحه كل شيء وكيف خاصها تكون الا بغات راجلها يهتم بها وخبرتها ان راجلها زوج عليها حيت ما بغاتش تدير عقلها

إيوا ما تشوفوش لالا غنو، حسات بخنجر ضرب قلبها والليل كامل وهي تفكر وتقول خاصني ندير عقلي ونجمع راسي ونتيها في حالتي وراجلي ونكون حتى أنا لالا ومولاتي. واش عرفتوا باش غتسالي يا سيادي ولا لياتي؟ إيوا سبحان مبدل الأحوال، لالا غنو تبدلات. إيوا قالوا زمان المرأة كتقهرها مرأة بحالها. إيوا لالا غنو غادي تدير عقلها وحتى هي غادي تدير القديدة ورزقها الله بالوليدات ويرجع لها راجلها يحترمها ويقدرها، وعاشوا في سعادة وثبات ورزقهم الله بصبية وبنات سبحان مبدل الأحوال. ومشات حكايتي من واد لواد وأنا بقيت مع الناس الجواد.

وحدك تقتل واحد مش مؤمن. لو عنده كتاب مش الخيار بالتلاجة معفن قاعد عالباب. من شب على شيء برضو عليه شاب برضو عليه شاب ما تاب داب من قصة العتاب وجع راسه.